0: يعني مش برخد دي ميزانية عراقي ده بارك ما ظنت تتخصص كرامي هو رجرت انه جانمي جو تيارة بس هرطول عفوري شما يرجل حكمة عراقية وزارة بوزرقاني عراقي كو وكينا بجم درياني برخدنا جو تياري جو تياري يا ريما كردستاني بشيوه كي تعامل اتجل كانو وديسان جو تياري خوب بشيوه كي تعامل اتجل كان على سفن بي وخصاني بيجن يعني كو وريشا ما يوار جرتنا جانمي وكي هر وريشا كي ديه بيت كريم وكردستان ديال عراقي يعني محاربة كو محاربة تتكرني الجوتيوري ما اف كميات تتوار جرتنا جلت جلت يمترى شوي كميات تتشاندني الهرم كردستان تو زوني وجوتيار جد زانن وخير كما همي زانن كو هرم كردستان خطي سر خطي سيشش داد بيجني مضمونة الامطار يعني جوتيار ما نوبيتن او تعامل او مرجل جوتياري ما وكي جوتياري واصف بكت شكا حصاوبي داني الويري يمانا اما بركته خودي تيتوافدون وقالك جرم يعني افصالا محتاج يوافدوني نبونا او شوية كي دي برا خلداني او تبيجينا اما بهرا هريما كردستان تيتا ديار كرن او بهرا تيتا ديار كرن جي جلا جلا كو كين كرا شوية ريجي او تيتا تشوندن او برامي وي تيتا ورجتني مع الاسف يعني او وقتا تحت كينا عندك راكي دي وكي بيكي شوان ريكو ما دو كومبانيا عقد اتقال جيري داي كوزارة وزرزاني هريم كردستان جل وزارة تشاندني او هر دو كومبانيا جيك باش اتيش مشكلة حال كان بس انا بيتا يعني شورة سريعة صد الصفية بياريش چونكي افتولي تاني احتمال اوان كومبانيا و جهنة بتن همس بخزيني ممكن أكثر هم تتعود جريم يعني كرام إشارة بدون وكتا وما جاء تجري شرطات زارطان داخل وخارج خطي بو هريم هم يتخصيص كرين احتمالا شرطات زار هم بس دوانا دو كي تيروانا كرين يعني الظهر مع بابو ما في تخصيص كرين بشي قزر كي بتني نوكاتنا بجري مع الأسف هم ذي ويدي بجين طبعا أكيد تر مصرين مستوى وظیفه وزارت چند نزدیل بان هر دو کمپانی اتمنی ما ماجا پکری خواهجه که تا این دادا بشه تیش به مشکل حل بکن بس از صد صد جلامه لازم از مشکل دنبر بیتن یعنی نمین کن مشکل که سالانه که هر سال ورده که چی تویره و حکومت عراقی ما تحدیدت که تن بجن به راه رمه و برو باجی دیل کارزی اندین
1: زيدو ميشار بكر بس الديالا بيصات زوطا نواجيتي بس الديالا وما كردستاني جنوبي هاروغان دي كوني دي كهصات زوطا الماي يعني قلت لك دي تشوطات زوطا تلو دي كبتن لو كان بلادو يعني من بينك جو كنت لو قلت تبي تام ولد كي خالك لا شنو دورا بوجا ما دو سويليت مازنيت كردستاني هاي ما صادون كورغيت اورجيتين ايا وزارتو بوزرغون يا هريمي وزارتو جوندني نوت نه سرخط حکمت و حریمه که هم پیچک بار جوچاری سبکین با بو چه سات زادتان حکمت و مرکزی دو گیدن بلو هم جید نیزی که چه سات پیس سات زادتان هکی با گیدن
0: سیده یمین تو زانی بس از بو برای خود تاو بیخه کردم بو
1: ماله.
0: بو معلومات یعنی اف سالا افاق زارای تحدید کری دیگه
1: ماله.
0: دور گرتن و داخل خطه خارج خطه جی که گوتی پین سات زاره طبعا چو تشتکی اساس تکی علمی نینه اگر بوچیه وقتی 7000 کریه و کریه 500000
1: بله
0: حالا این برینگه جناب تمام ایش معلومات این که 850000 ورگت من چه عدانی نف سعر به تو ورگتن دولت دورو بر اگر تو حساب کنی 320 دلار 270 دلار ورگتن اول زیاد تر کاره که مظلوم تیت تخصیص کردن اشلای حکمت عراق و بوکی و کی پشتوانی و کی
1: دمام
0: دعم بوان جوتیاره راستی یعنی ام هکر بگم مثلا ام مقاطعه و کین ام بجنی یک جاره مورنا گرین اونم کسی منو کین یعنی در تو کی شر کی اقتصادی گلوانو تیتا کرنه به محروم بینش بی به کمیات تیتا ورگتن یا باشه و از تجا ماجه پیکرن و اجه صد صد کو سالانه سر مستوید گلکیت بلند سراس وزیران برین نخواری کو اوه آریشی چاره سر کن که ما هم بجنی کو امورنا گرین آنم ده گنخون آدمتا بتر متضرر من الوري وكما قلت يا تات ميزانية
1: عراقية ذات ميزانية وزرقانية مصلح
0: فارك الزيادات التتخفيف كان
1: بلي منا قلت منا قلت يا ملو دينا حكمة مركزي من قلت اول شو صار تزدر وقت بلو حكمة يا هريم يجي محاولة كتن قلبون سويليو وقلبون كورجيت قولي ام جي نزيكي شو صار بين صار تزدر طالعك
0: وقت
1: دو بوريس جوتوري سبيجي
0: درست سيدة امين

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

0: دهوك راديو #5 #5.ne.
1: كاب بيبسي ايكو حفتة 5 لتر بويا بدوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبس 5 لتر فاكو سحكا بنا خبا غيوه جوبا دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين 100,000 دينار ججنا قازان
2: تنبو بطلتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدر تنبو صدر

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايوب صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوكي
1: كباسي اكو اكتو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطل يدو بس 5 لتري فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك هيوانديه بجماري بكن 0 505 225 47 74

من خلق عالم هم يا ابو خوش نينائي يا الباجري ونص الخضره يا ماينه ولومو بل جابي رشو ملكان يا كلو هم ادودنا ذي الحوان بل خريب سر خلقه بعقلو

زيد صاوي من معي خبصة خنجرة عزي بي باز خنجرة سالح بقين الرامش برطن اشتيت يا خيلان مني بني خلق عالم قد ما هم ياي شني ناز وبجدا من الماينه بتلف افشاوي رشو ملكان يا كلامو افريقيا صار صار قولي

عمري قدي ما كاري خكاد مير جاولا تبيك جلوكو باراني اندا مير رشمالي دبابي ملكاد نيل حبي ورا رشان دمامو نيه كبرو كوشي مالا بابي بخراك

لعرى وجيت صوت حنانا جا خذيم شوري منيك اشكاك وندمو مالي من هذي تيل غاتو الكل عليو لا سريم شيربو مالي مامو تماشا كيواك كل شاو شامس كيواج نابل نظام

نهر وشيت وصوت محلنا جاخذ مشوري ابنك شكا قدام بل امام ملادي نادي تولك والله مريم باقي كل واشاو شامس.

وانا دما شاوي بن مالي دينا مالي كابل كر كاغو بن ديل حافا ديناني مالا كيشي ديني مال ميرا تيغل اي سال زمانة تا دين سر منو بجنا بلن وانا بيس حاريش رحمة خدني مالا كلي حمالو اقرا

شنغاري وكيكات كار شرحاني الوي قبلتي ما تنظاني وكيشدك جداري دار ماهي بيادي زاري فالم الوتياني والله مسينك اخواني فدر الياس كلامي ليني والله بشتي بوافي جلا شفوني بشبع هذا قول قرارا ندم بخورتي دقل كي بيادي زاري فالم الوتياني عزيز بد بين قندك حيا متشاي شنغاري والله دبين قندك عاج قندا وقت يايم زريفان بيت بلا كلكا حلب بيت كيف تمار طايكو بامي من زريفه والله وزريفة اوسل في دنياي والله البيك مباخة قندا وز بيت الدايم زريفان بي وزينة خميمة بس شبو سير رولا بامي جلا ولا شعرو بلد قنديمة دقرت انو زان بري خوش مالا بامي من ورق الرايم زريفان بي وتياني زياني مع عزيز بي وزريفة زريفة وسيمة بس خوش كوان عميمة سكلت جامي بامي جلا والله مسينك اخواني بخدر الياسي كلامي ليني والله بشتي بوافي جلا شافوني بشبع والله وزي قولو اخرى انا دم بخورتي دخل كيف يادم

عدل لك جايب زور تمر باشا من بابو بجم اسلك كيما اسلم لي مايم واسنا شرقي ماي واسنا غربي ماي اليم ولا عدل هذا بجم اسكي كان في كان جودي مايم عولي وسيام ودليل بس ما بيخبو بابو وبش دليل أمن يسندك أخوان في دنيا إبليم دابن ربو عرد ما يب وبشي مسيا درميش عبد ما يليم أخي يليل يليل يليل يليل دحر ربو شي عدي لك جذور تمر باشا يبلي بابو عدي لك

عدل ادبزم ايلال من بس حارد من بتنيم ومن يحضر هلا البر كشتنيم دعاء بس ما بكشين انا البر خنقاني اليم والله باباك يا حيال بشيشنيم لايكا من سلم خمرين بر بشاتنيم هيك قامك يم سعدك وزيد درويش عبد ساري بدين سنيك ريح وقانيين من ماما اذك مهم وخيري وقادم مع اللي نفعيل وعشير عرفاني ما لبابي من سلم تنانا بوري رجا كاتني اخي اللي اللي اللي اللي اللي مع اللي اللي حربو شي عدو لكن جذور تمر باشا من مامو عدو لاد بلو

هذه لا تبجم خذ عزيز دماري كرمه حاولي وزد أخوذ كبكاهم ودفيش بحشت إيمان وفاشيهم كركي كابران ميهام وفاشيهم كونك اللي سبس شار سناين وفاشيهم بركو تكي جداري دار بنافهم وزد درويش عفيهم سياري وزد سريك ريحوغاني وزد سكين سفيدان ويبارا بالي خدن سنانا بي اخ يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي ي

وزير محسن وشكم وشناكم قوتي وزير بدي خذي وبجديكم وزير لقيك لسنك بزام مكتب ذم وزير شنو شار بارشكم لسنوخ قداري شام بكم والله وزير كليلو مفتبكم هرسي روحي رمضان لقلبك ملام وزي كليلي حبيش مدري بكم وزي فردك جيدرين بربي عالم دمو مال ملا توزي فطارة خد سليم مكيتك اخ يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل

مالاكش كان بيشته ولا بفوش مانو تنگ زارات دنياي وزينت خما گرتو گشناكي كي خما خما مشوي خمي بس شب سے رجا سر میں آفات خلا میں خوئی خدا بلی مال کولانی فل خور سبا یا آتا یو یا وی لمبال اخلو الو الو الو

الهرجة كيه اللي بن جهدارين زيدا عزيزو خوش تبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهش نفيك جبو پيش كش كرنا خلقة كادي يان برنامه كدي جي برنامه هوا هرسترانك چروكاكا

0: أخواله واذكرتي مرة الغريب يجيب
1: لي برانيا استرام بيجن باكورو روش آبا بيجن همزو بكي همزة بك جمالا شرو كوري حجي ميرزا بكي لغندي قراويتا باطنوسي لدبرا سرحدي اتجيتن علي خارزيجي كوري خزالا حجي ميرزا

0: خاله هوي وذكرتي مره الغريب يا
1: يونجي دبند كادي دات بيجيتن چمي چتلي چمكي بگنما زنجيرا لبجنا من اس كشتما كسي خير خاص تنين جابكي ببا جخالي مني عبدو بغيرا بلا لچمي چتلي لدشتا پرسيني لولات غريبان و غربتان كاري خو بگي خالو بند روميا بندكي گرانا دست من دي كلام چه دار زيانا ده هوا رخالو هوا رخيلو
0: دخالو جمع جدل جمع كاب قنم خالو جمع